0: شوف داك السيمون في المول الجمال ديالك، انا كنقول لهاد الشيء الناس اللي مشيو لموريتانيا معاهم باش الكازين راه غادي يعطيو واحد.
1: Seguinos en Facebook y Twitter como La Radio Ramallo. Envíanos mensajes y fotos a nuestro WhatsApp 3407-408934. Seguinos en Facebook y Twitter como La Radio Ramallo.